0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: Le فارس ذاك الفارس لا سما وجعتنا ياه.

0: طبعا أحب أن أذكر أننا في ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبة طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء. صلوا على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام.

تفتا تفتا عيني شفتا دكت جفتا بقواصات قواصتني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات قواصتني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات.

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون

هند بفي الدار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات.

افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات، افتحي لي يا صبية عند بضاعة للستات.

فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. لظلوم

ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين، واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر، اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

ولا سيما أبو حسن عالي، له في الحرب منزلة تهاب، طعام حسامه مهج الأعادي وفيض

0: انت عطيه هالقد اهميه يعني.
1: من الافضل انك تحتشمي، عم باكل مش قادر اكل علقه رزال عوم اللقمي، ارجوكي انك تحتشمي.
0: قاعده هيك انا قاعده هيك ما حدا اله معي شي.
1: لو ممكن انك تحتشمي.
0: يا الله لشو جينا لهون نحن؟
1: انا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: انا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، انا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون هيدا؟